0: جديد إلى أخي أدرعي المتحدث الجيش الإسرائيلي من تل أبيب. كنت تريد أن تضيف شيئا أخي، لألا تقول أننا أسكتناك ولم نعطيك حق الرد، تفضل.
1: كما قلت في السابق، وأنا أتابع بث الجزيرة منذ صباح، وأنا أستمع إلى ما تقولون بأن هذه الحرب

0: إن استمعت إلى ما يقوله أحد المواطنين الإسرائيليين في المناطق المحيطة بقطاع غزة. هناك مئات الصواريخ سقطت في الأيام الأخيرة فقط على رؤوس أطفالنا ونسائنا وشيوخنا ورجالنا. وهل يعقل أن لا ندفع وندافع عن مواطنينا؟ هل يمكن أن يستمر الوضع في غزة كما هو عليه والوضع في إسرائيل في الجنوب الإسرائيلي؟
1: لماذا لا يعقل أن تدافع عن أنفسكم ولا يسمع بالطرف الآخر؟ أين البربرية أخي؟ لحظة فقط لو سمحت، أين البربرية في إطلاق الصواريخ أو في يعني ما شاهدناه في أكثر الأفلام الهوليودية قساوة؟ لم نشاهد هذه المناظر، جثث بالعشرات على الأرض.
0: الجثث يا نصر حماس هي لأنها هي التي تشارك في عمليات قصفنا. البربرية هي أن تذهب إلى درجة نقدية وتبذل تصريحات نارية وتهدد إسرائيل وتوعد المواطنين الإسرائيلي إلى مضاعف أشكلون ومضاعف أشكلون وكل هذه المواضيع التي استمعنا إليها، بدلا من أن تقتل الدفاتر وتستمر الوظيفة لشراء الحاجات اليومية للمواطن الفلسطيني. هذه هي البربرية. اليوم المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يلقى عنوان وحيد من كل الشتات، من كل المعاناة، من كل المأساة، واللحظة الحماس في إسرائيل تقول وإن ذلك من قرار الثلاثة الأخيرة. المدير القديم المصري ولكن يقول بعد إنقاذنا بمئات الصواريخ لن نقتل. يقول يعود بعد ذلك يشهد إلي حماس بعد ذلك انهارت الثلاثة بسبب حماس. واليوم تريد إسرائيلنا إلى كل مسؤول بعد إنقاذنا الصواريخ حتى لا نحبس. إسرائيل لا
2: خرقا في القطاع، حيث بلغ عدد الشهداء
0: 22 فلسطينيا اغلبيتهم من المقاومين. وبلغ عدد المصابين 62 من بينهم 9 من الصيادين والمزارعين. اما عدد المعتقلين فبلغ 38. وفي الضفة الغربية وصل عدد الخروقات الاسرائيلية الى اكثر من 1260 خرقا. استشهد خلالها 21 من المقاومين والمواطنين، واصيب 245 فلسطينيا، اغلبيتهم اصيبوا خلال مظاهرات ضد جدار الفصل، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 1111 فلسطينيا. كل هذا في سياق الستة اشهر من التهدئة التي تتحدث عنها اسرائيل.